بانتيش بانتيش دي قابين كيل بانتيش دي قابين كيل قناة قاكوة قسقتين قابيلي بيت لي خون كبال ما خون تشاكون كبال قناة تشيما كاش جالال شان لا بشيتو قناة بانتيش قابين كيل